جاءت معذبتي في غيهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق. فقلت نورتني يا خير زائرة، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني ودمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى من العين.

الأربعاء السابع من تموز أو الثامن من تموز من عام 2026. أسعد الله صباحكم.

أطيب وأعطر تحية صباحية نتوجه فيها لجميع الأصدقاء المستمعين متابعي تريبولي أف أم شبكة إذاعة طرابلس، وين ما كنتوا عم تسمعونا عبر الموجتين 101.5 أو 97.9 بمختلف مناطق لبنان الشمالي. والتحية موصولة أيضا إلى متابعينا بباقي المناطق اللبنانية وكل دول العالم، سواء من خلال تطبيق تريبولي أف أم لبنان أو من خلال البث المباشر عبر موقع tripoliefm.org. من صبحكم بالنور والسرور ومندعيكم لترفقونا بمشوارنا الصباحي المعتاد ضمن تريبولي لايف بحلقة اليوم الأربعاء، مشوار نبدأه دوما بذكر الله وحمده وشكره على فائض النعم ما ظهر منها وما بطن. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر. الحمد لله دائما على نعمة الحمد، ونشكر الله دوما على نعمة الشكر، وبالشكر تدوم النعم. نسأل الله دوما أن يجعلنا ممن يذكرون نعمه بدوام شكرها لا بفقدانها والحرمان منها. مشوار جديد نترافق فيه سوا، مشوار مليء بالأخبار المنوعة والفقرات الملونة مع بيئة متميزة دايما من أغنيات الماضي الجميل من المكتب الموسيقي القديم. حلقة من خلالها منتابع معظم التطورات يلي صارت بالساعات الماضية من جميع النواحي، سواء المحلية أو العربية، بالإضافة إلى تغطية للأحداث المونديالية.

صاحبي طيبه بتمنىها لحضراتكم معنا بحلقه اليوم من تريبولي لايف عبر تريبولي اف ام مع زياد زريف، اعدادا تقديما واخراجا. يسعد صباحكم.

الصيفي معتاد عم بيسيطر على لبنان ومناطق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل ودرجات حرارة ضمن معدلات الموسمية. الطقس مستمر هيك لغاية يوم الجمعة لما بتحول إلى طقس حار نسبيا بالمناطق الجبلية والداخلية.

مصلحة الأرصاد الجوية بإدارة الطيران المدني. توعات يكون طقس الأربعاء غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة بالداخل والساحل، مع انخفاض بشكل طفيف على الجبال وبقاء نسبة رطوبة مرتفعة. بيتكون الضباب الكثيف على المرتفعات كما تنشط الرياح. درجة الحرارة المتوقعة على الساحل اللبناني تتراوح بين 24 وصولا ل 32 درجة نهارا. فوق الجبال درجة الحرارة عم بتكون من 16 ولغاية 26 درجة، أما بالمناطق الداخلية فالحرارة عم بتكون من 18 ولغاية 33 درجة نهارا. الرياح السطحية جنوبية غربية ناشطة سرعتها بين 15 لل40 كيلومتر بالساعة، أما الرطوبة النسبية على الساحل فمرتفعة وتسجل بين 60 لل85%.

إذن طقس صيفي رطب نسبيا عم بيسيطر على الأجواء اللبنانية قبل ما يتحول مع نهاية الأسبوع إلى طقس أكثر حرارة مع ازدياد بدرجات الحرارة وارتفاع أكثر بنسبة الرطوبة، والله أعلم.

دي. بهالمدينة كلنا جيران، القهوة أطيب والصبحية أحلى عند قهوة عالي الجضم بطرابلس شارع العجم 70 139 330.

أبرز عناوين الصحف الصادرة لليوم الأربعاء 8 من تموز، نستعرضها وإياكم ضمن فقرة من عناوين الصحف. نبدأ مع عناوين جريدة النهار. محطتان في روما وواشنطن تحددان المسار. لبنان يعول على ترامب لتعويم اتفاق الإطار. خروقات إسرائيلية متواصلة، غارات تستهدف بيت ياحون والنبطي الفوأة جنوبي لبنان. إسرائيل تهدد قرى مسيحية بعد زعم نتنياهو طلبها الحماية. كاهل ليعلي النهار: هويتنا لبنانية ونريد العيش بكنف الشرعية. بعض الدبلوماسية اللبنانية تعاني بطء الحركة وتراجع الفعالية، فهل من تغيير مطلوب؟ منظمة العمل الدولية: ثلث العاملين في القطاع الخاص فقدوا وظائفهم خلال أزمة لبنان الأخيرة. جلسة تشريعية قبل نهاية تموز، هل يحضر قانون العفو على الجدول؟ ضربات أمريكية على إيران ردا على هجمات مضيق هرمز، وطهران تحذر من رد حاسم. ضحايا ومصابون بحادثة حافلة تقل معتمرين لبنانيين على أوتوستراد درعا في سوريا. توترات مضيق هرمز، السعودية وقطر تعلنان موقفهما من الاستهداف الإيراني، وأمريكا تلغي رفع عقوبات النفط الإيراني. فرنسا وسوريا تباشران ردة 58 مليون دولار من أموال الأسد وسط توقيع عقود اقتصادية في دمشق.

وليد جنبلاط: اتفاق الإطار أحادي أملته إسرائيل ولا يوقف النار. الرئيس عون: لن أقبل تحت أي ظرف أن يفاوض أحد عن لبنان.

دونالد ترامب: لقد سحقنا إيران، وبنيامين نتنياهو يهاجم الرئيس التركي. بوكو حرام وداعش توسعان هجماتهما، والأمم المتحدة حوض بحيرة تشاد يشهد أسوأ أزمة نزوح منذ سنوات. الولايات المتحدة تلغي الرفع المؤقت للعقوبات عن النفط الإيراني بعد الاعتداءات على السفن في المضيق. جثمان علي خامنئي يصل إلى النجف تمهيدا لمراسم تشييعه في العراق. إيران تختبر قمة النيتو بالنار، والتهديدات تنذر بنسف المفاوضات. ترامب يواجه قمة أطلسية ساخنة من رسائل إيران إلى حرائق موسكو وكييف. اتفاقية اللجنة المشتركة اختبار النيات لصفحة لبنانية سورية جديدة.

الأسبوع كتب سركيس نعوم عن ليلة حلاقة الذقون في بغداد حين يصبح القسم حبرا على ورق. إلى عناوين جريدة الأخبار. في منشط الأخبار لليوم: أمريكا وإيران عودة متدرجة إلى التصعيد. عراقجي: لن نستأنف المفاوضات مع واشنطن قبل تنفيذ بند لبنان. بلدية بنت جبيل تدين تدمير حي الدورة وتدعو الدولة إلى تحمل مسؤولياتها. زيارة ماكرون إلى دمشق تفتح جرح القرى الحدودية، مهجرون لبنانيون يناشدون العودة إلى أرضهم. الرئيس عون وتهمة المادة 13 من اتفاق الإطار بدل ما يكحل عماها. إسرائيل تمحو أو تدمر 55 بلدة تاريخية جنوبية. وزير الطاقة: ارتفاع أسعار المحروقات في لبنان أقل من ارتفاعها عالميا. وزير الخارجية: إيران تستمر في التدخل بالشؤون اللبنانية ومتمسكون بالتفاوض مع إسرائيل. عضو كتلة الوفاء للمقاومة حسين جشي: لن نعطي العدو ذريعة لتخريب الاتفاق ولصبرنا حدود. هل يفعلها عون ويرفض جلسة روما التفاوضية؟ العراق يستعد للتشييع رسائل مليونية ضد واشنطن. مجلس حقوق الإنسان يأمر بتحقيق عاجل في انتهاكات الأبيض بالسودان. ماكرون من دمشق: لنفتح معا صفحة جديدة من الاستقرار والسلام. لا بوادر استجابة أمريكية كاملة، نتنياهو يحضر سلة مطالبه من واشنطن. قمة الناتو 2026 في أنقرة: العداء لروسيا والتوجس من أمريكا. تعرض سفن في مضيق هرمز لاستهداف صاروخي واندلاع النار على متن إحداها. أوكرانيا تطلق أكثر من 430 مسيرة باتجاه موسكو قبيل قمة الناتو في أنقرة. توقيع إطار إعلان تعاون شامل بين فرنسا وسوريا. وماكرون: نعمل على إعادة اللاجئين. الولايات المتحدة تعيد فرض العقوبات على صادرات النفط الإيرانية.

وفي الأخبار كتب حمزة الخنسة عن المناطق التجريبية سائلا هل هي إعادة هندسة الاحتلال؟ إلى عناوين نداء الوطن. الرئيس عون في هجمة مرتدة، قرار حصرية السلاح سينفذ. رئيس الجمهورية، خياراتهم إيرانية يريدون أن يكونوا بديلا من الدولة.

المناطق النموذجية، الاختبار الأول الحقيقي لاتفاق واشنطن. لأبيت تدخل عصر البلدية الذكية، موقع إلكتروني وتطبيق وترقيم للمنازل. الرئيس نواف سلام يبحث مع سفراء اللجنة الدولية الإصلاحات المالية وملف صندوق النقد. روما تستضيف الجولة المقبلة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل. نقابة المحررين تشارك في دورة عن القانون الإنساني الدولي. الرئيس عون: لن أقبل تحت أي ظرف أن يفاوض أحد عن لبنان. القمار الإلكتروني، مسرحية لجنة تكنولوجيا المعلومات النيابية. وزير الداخلية يتابع عودة الأهالي في الجنوب والضاحية وشؤون النازحين. وزارة الزراعة تطلق شراكة لحماية الثروات البحرية والبرية من الصيد الجائر. النائب والضاحي الصادق بعد مناقشات البرلمان: قانون إعلام عصري يقترب من الإقرار. لماذا لم تعد الحرب الأهلية خياراً قابلاً للتنفيذ ومجرد تهويل؟

واشنطن تقصف إيران، وتؤكد حصيلة الضربات 80 هدفا و60 زورقا إيرانيا. فرنسا تعود إلى سوريا الجديدة على وقع العبوات وتوقيع الاتفاقات. قمة أنقرة، تقارب ترامب وأردوغان يقلق نتنياهو. السجن والغرامة والحرمان من الترشح، حكم جديد بحق مارين لوبان. الرئيس الشرع، استعدنا موقعنا في الممرات العالمية ونريد فرنسا شريكنا الأول. قطر والسعودية تدينان استهداف الناقلات النفطية من قبل إيران في مضيق هرمز. وفي نداء الوطن، كاتب أحمد الأيوبي، الحرس الثوري الإيراني يتخذ آيات الله هزوا. أخيرا في عناوين صحيفة الشرق الأوسط، عودة استهداف الناقلات في هرمز، السعودية تستنكر اعتداء إيران على أمن الملاحة الدولية، تشييع خامنئي ينتقل إلى العراق قبل المحطة الأخيرة، ترامب يؤكد النظر في بيع مقاتلات F-35 إلى تركيا، وجدد انتقاده لموقف الدول الأوروبية في الناتو من حرب إيران. الشرع وماكرون يطلقان شراكة تدعم الاستثمار والإعمار. دمشق تحقق بشأن انفجارين وقعا قرب مقر إقامة الرئيس الفرنسي. واشنطن تشن ضربات قوية على إيران، وطهران ترد بضرب البحرين والكويت. إيران لا مفاوضات نهائية تحت التهديدات الأمريكية. تضامن خليجي مع قطر ودعم إجراءاتها في مواجهة الاستهداف الإيراني. الزنداني، الحوثيون أفشلوا السلام وجروا اليمن مجددا إلى الصراعات. من المستفيد من تفجيرات دمشق في مكان حساس وتوقيت حرج؟ الولايات المتحدة تلغي ترخيصا كان يجيز بيع النفط الإيراني بعد الاعتداءات على السفن الخليجية. مجلس الوزراء السعودي يبحث جهود خدمة الأمن والسلم الدوليين. دمشق وباريس تؤسسان لشراكة اقتصادية جديدة والاستثمار بوابة إعادة الإعمار. الكويت تعلن خروج عدد من خطوط النقل الكهربائي عن الخدمة بعد العدوان الإيراني الجديد. قطر تدعو إيران للتوقف فورا عن تقويض أمن المنطقة وتهديد الملاحة الدولية. اللجان المشتركة وسيلة الوحدة الليبية لتعزيز علاقاتها دوليا. نتنياهو يعلن اتفاقه مع ترامب في القضايا الرئيسية المتعلقة بإيران. الاتحاد الأوروبي يدرس خطة طارئة بعد قيود أمريكية على نماذج ذكاء اصطناعي. أكثر من 124 مليار يورو، ألمانيا تبلغ الناتو بوصول نفقاتها الدفاعية إلى مستوى قياسي. برلين
على لبنان التصدي لحزب الله وضمان الأمن في المنطقة. فرنسا تواجه خطر كرة الثلج في ملف ديونها قبيل الانتخابات الرئاسية. ارتفاع أسعار النفط مجدداً بعد هجمات على سفن قرب مضيق هرمز. لن نصمت. الاتحاد الفرنسي يصعد أزمة قائد المنتخب مبابي ويلاحق سيناتورة باراغواي قضائياً. بمبادرة سعودية قرار أممي يعتمد تمكين المرأة في الأمن السيبراني. المتحف المصري الكبير لتعزيز حضوره دوليا بمكتبة ضخمة عن الآثار.

الصحافة العالمية، قرارات تحكيمية مثيرة للجدل تخرج مصر من المونديال على يد أبطال العالم الأرجنتين، وسويسرا تخرج كولومبيا بركلات ترجيح. وفي الشرق الأوسط كتب طلال الحمود عن أساطير في مهب الرياح. وكتب الدكتور خالد بن نايف عن لصوص بغداد وألف ليلة وليلة. هذه كانت أبرز عناوين الصحف الصادرة لليوم الأربعاء.

من بعد ما تعرفنا على العناوين، هيا بنا الآن لنتعرف إلى أسرار الصحف الصادرة اليوم، ونبدأ من أسرار جريدة النهار.

الخلاف الدائر حول ملف التجديد لرئيس الجامعة اللبنانية بلغ أوجه، وقد اتهم رئيس الجامعة عبر وسائل التواصل بشراء عقارات في زغرتة، ما استدعى شكوى لدى النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، وأحيل الملف إلى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية لإجراء التحقيقات اللازمة. الاشتباك على موضوع تجديد الرئاسة للجامعة اللبنانية يبدو أنه دخل بزواريب مختلفة من الشائعات بين من يريد ذلك وبين من يرفض، مع أنه مفترض يدخل الأطر القانونية، هل القانون يسمح أو لا يسمح؟ على كل، معالجة هذه الشائعات انتقلت إلى القضاء من بعد الرد القضائي يلي كان من رئيس الجامعة ورفع الشكوى ضد من يكتبون عن شراء العقارات. يستمر البحث في إيجاد مخارج للمتعاقدين مع هيئة أوجيرو في ظل الحاجة إليهم وعدم جواز استمرارهم في العمل بعد قرار مجلس شورى الدولة الذي قد يؤدي تطبيقه إلى إنهاء خدمات نحو 500 موظف. نتيجة التحايل على القرارات الحكومية المتخذة بعدم التوظيف والتعاقد مع كثير من الموظفين بعدة دوائر بالدولة، وجدوا حل أمام قرار مجلس شورى الدولة حاليا إذا تم تطبيقه رح يتشرد 500 موظف، بينما الدولة بحاجة لهم بهيئة أوجيرو، وهيدي أزمة إضافية تضاف للأزمات اليومية. توقف مراقبون عند قول أحد مشايخ مدينة طرابلس خلال استقبال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني: أهلا بكم في طرابلس الشام. يا لطيف، شو هالمعلومة الخطرة؟ ما هي اسمها طرابلس الشام، كل عمر اسمها طرابلس الشام، وين الجديد بالموضوع؟ هل قد مصدومين يعني؟ يا لطيف، كيف بيتزلزلوا من كلمة؟ هالزيارة شو عاملة؟ شو عاملة مغص لكثير ممن كنا نظنهم من الحلفاء؟ إنما المرض الطائفي بيعمل عميل. يا سيدي أهلا بكم في طرابلس الشام وطرابلس لبنان، ما في شيء يعني. إلى أسرار جريدة الجمهورية. علم أن عددا من أصحاب المناصب التنفيذية والإدارية الحاليين والسابقين سيكونون في دائرة المحاكمات بجرائم الفساد والإفراء غير المشروع واختلاس الأموال العامة خلال أسابيع قليلة مقبلة، بعدما جرى تحضير هذه الملفات على مدى السنة الماضية. أنا كنت وعدتكم أنه المشاهد التي رأيتموها في بغداد ستشاهدونها في بيروت قريبا، بشكلكم ما بتسدوا الوعود. في ملفات ضخمة راح تنفتح بالقريب العاجل تم تحضيرها على مدى سنة عن مدى الاختلاس بالمال العام والانتهاكات للقوانين والإفراء غير المشروع، وأسماء راح بتكون صادمة للبعض.

أفادت المعلومات أن هناك امتعاضا رسميا من التسريبات الإسرائيلية التي تحدد مواعيد الجلسات التفاوضية قبل إعلام الطرف اللبناني بها من الجانب الأمريكي، ما اعتبره لبنان تعاملا إسرائيليا فوقيا تجاه الدولة، وهو ما سيتم الرد عليه لأن الأمور لم تعد تحمل المزيد من التعنت الإسرائيلي. يبدو أن الدولة اللبنانية عرفت من الإعلام أو من ما أخبره الإعلام الإسرائيلي بموعد الجلسة القادمة بإيطاليا بروما مفترض بمنتصف هذا الشهر، وهذا الشيء أثار امتعاضة. بس هلا مش مهم بصيرة الامتعاض، رح تحضروا ولا رح تتمردوا؟ رح تحضر، ما فينا نتمرد، ما نحن مكسورين مهزومين جحادين. تطلق تحذيرات جدية ودعوات إلى الحذر أثناء السباحة إلى رواد الشواطئ اللبنانية بعدما سجلت التقارير البيئية ظهورا مبكرا لقناديل البحر المهاجرة، وربطت الظاهرة بارتفاع حرارة المياه والتلوث. أيها النازقين المارقين يلي بتروحوا على البحور والجبل، ما بتروحوا بتجهدوا على الجبهات، فانتبهوا من قناديل البحر اللي ظهرت مبكرا، وإذا مش نتيجة ارتفاع الحرارة، الحرارة بعضها طبيعية، نتيجة تلوث المياه في لبنان. إلى خفايا وأسرار موقع لبنان فايلز. أشارت معطيات إلى أن مقربين من النائب السابق وليد جنبلاط يتخوفون من أن ينضم الأخير إلى لائحة العقوبات الأمريكية وأن يدرج اسمه على اللائحة إلى جانب وئام وهاب، على خلفية المواقف المتقدمة التي يعلنها ورفضه القاطع لصيغة الإطار التي وقعتها الدولة اللبنانية وتأييده لمواقف شريكه الرئيس نبيه بري. كل يوم عم بيعلي السقف البيك أكتر من يوم، بارح معلي السقف كتير بموضوع الهيمنة، قالك هذا اتفاق من جانب واحد، والله إذا كان بده يدان بالعقوبات عقوبات يدان، يعني هو أساسا معترف بفساد وفساد كل الطبعة. الشقلبات المعتادة من قبل البيك هالمرة أتت إلى الجانب الممانع وعم بيكون ملكي أكثر من الدولة اللبنانية. ورد في تقرير دبلوماسي أن الجنرال جوزيف كليرفيلد رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية التي ستتولى الإشراف المباشر على تنفيذ اتفاق واشنطن يقود منذ فترة حراكا دبلوماسيا وأمنيا بهدف استكمال البنية التنظيمية للجنة الثلاثية، وينتظر أن يتلقى من بيروت وتل أبيب اسمي ممثليهما في اللجنة. هذه اللجنة المنبثقة عن اتفاق الإطار وليس عن اتفاق جنيف أو إسلام أباد، ويبدو أن الأسماء صارت جاهزة للعرض من أجل بدء اجتماعاتها، وهي فيكن تقولوا بديل الميكانيزم.

لوحظ أن أعمال إزالة الردم في الضاحية لا تزال متوقفة رغم سريان وقف إطلاق النار، فيما اقتصر عمل بعض الورش على فتح الطرق التي تعيق حركة التنقل، كما سجل انتشار عناصر أمنية في بعض الشوارع لتأمين الأحياء المدمرة ولا سيما لحمايتها من سارقي الخردة. طبعا لما بيقولوا عناصر أمنية يعني أصلا عناصر ميليشياوية مش عناصر أمنية من الدولة اللبنانية. أما لماذا الناس مش عم تعمر؟ لأنه يبدو أنه الحرب عائدة، طبول الحرب تقرع كما تعنون الصحف، مش مؤمنين أنه هيدا وقف إطلاق نار ماشي على طول، وعارفين حالهم دايما وقود للتفاوضات الأمريكية الإيرانية. إلى أسرار نداء الوطن. أظهرت كلمتا جلسة استثنائية مذهبية عقدت مؤخرا تباينا بين موقفي الزعامتين السياسية والروحية بخصوص مفهوم السلام وسقف الموقف الرافض لاتفاق الإطار. هذا الاجتماع المذهبي الدرزي اللي صار بالأمس، الموقف تقريبا مش متوافق 100% ما بين السياسي عم نحكي عن وليد جنبلاط وما بين قيادة الزعامة الروحية يلي موقفة مؤيد لخطوات الدولة. لوحظ أن الأعضاء المحسوبين على الرئيس بري في قطاعات اقتصادية يشاركون في الزيارات إلى القصر الجمهوري لدعم مواقف الرئيس عون، على عكس الأعضاء المحسوبين على الحزب والذين يقاطعون تلك الزيارات. طبعا مش رح بيشاركوا قبل ما ياخدوا إذن الاستيز، لذلك يطبق سياسة مثل ما قلنا، أجر بالبور أجر بالفلاحة، بالوجه بالإعلام نحن رافضين، إنما تحت الطاولة موافقين، سيروا على بركة الله. لأنه لو كان رافض أكيد كان قالوا لشبابه اوعى تروحوا وبدون يطيعوا.

وردا على من بدأ يبدي خشية من عودة التدخل السوري في لبنان بعد قرار تشكيل اللجنة الوزارية العليا بين البلدين، فما من سأل ولماذا لا تكون الآية هذه المرة بالمقلوب ونشهد على تدخل اللبناني في سوريا ولا سيما في المجال الاقتصادي والتجاري. بعض الفينيقيين المتجذرين طائفيا خافوا من قرار تشكيل اللجنة الوزارية العليا بين البلدين، مع انه هذا المنطق الطبيعي بعد ما كان منطق الوصاية، هذا منطق العلاقة بين دولتين جارتين من موقع الندية، فبدل ما يطمنوا قال لك خافوا، لا بدنا يتدخلوا فينا ولا نتدخل فيهم. كل المطلوب انه يكون هناك علاقات مستديمة وعلاقات متطورة بين البلدين بتفيد الشعبين، لا نحن منتدخل بشؤونهم ولا هن بيتدخلوا بشؤون. اخيرا في اسرار جريدة الاخبار، بحسب تقرير دبلوماسي غربي، مضت واشنطن في تشغيل مسار أمني لحماية الملاحة في مضيق هرمز بمشاركة خليجية ومن دون تفاهم مع طهران، وبذلك فهي تضع إيران أمام خيارين كلاهما مكلف، إما القبول بأمر واقع يضعف مطالبتها بدور سيادي في إدارة أمن المضيق، أو الاعتراض بما يفتح الباب أمام احتكاك مع دول خليجية أكثر منه مع الولايات المتحدة. وهيدا اللي صار، هيدا اللي صعد الأمور بالأمس، وهذا ما سنتحدث عنه بالتفصيل خلال القسم الثاني من الحلقة. لماذا عاد التصعيد من باب هرمز؟ إنهم يهرمزون. هيدي كانت أبرز الأسرار الواردة بالصحافة اللبنانية الصادرة اليوم، تعرفنا عليها ضمن هالمحطة من تريبولي لايف.

0: بونجور.
1: راجعين بعد البريك، خليكن. السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دوزاف، طرابلس، شارع عزمي، 06 445 255.

عن جديد يسعد صباحكم أصدقائنا المستمعين متابعي تريبولي لايف عبر تريبولي أف أم شبكة إذاعة طرابلس. إن كنتوا عم تتابعونا إذاعيا بمختلف مناطق الشمال اللبناني أو عم تتابعونا بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم سواء من خلال الأبليكيشن عبر تطبيق تريبولي أف أم لبنان أو من خلال لايف ستريمينج عبر موقع tripolifm.org. يا صباح الورد للجميع مع داعي صابة الدولة العميقة وجعدن جيت الحشاشين الشتامين النقيقة. اسمحونا اليوم هيك نضيف بس واحدة هيك على السريع لأنه هيدي بدأ على أجواء اللي صارت مبارح بدأ كمان الله يصبحهم بالخير عشاق ومدمني نظرية المؤامرة يلي يعني شو بدي لك كربجوا العقل العربي بها النظرية يلي دحشوها بروس العالم من زمان وكأنه كل الكوكب عم يتآمر علينا وما تركنا مجال إلا ما دحشنا فيها المؤامرة المجال السياسي الأمني الاقتصادي وصولا إلى الرياضة بالأمس. إنها المؤامرة أيها الغبي. طبعاً القسم الثاني بيتضمن العديد من المواضيع والعناوين أجواء التصعيد طبول الحرب التي تقرع كل طبل بيطلع بيكتب لك هيك عنوان وبيقعد ببشر بالحرب القادمة وكأنه مش معنا بين الحروب المستمرة من 3 سنوات. التصعيد على الصعيد الداخلي وعلى الصعيد العربي وبمضيق هرمز الاعتداءات على الدول العربية المتزايدة مرة جديدة من قبل العدو الإيراني وصولا إلى اعتداءات العدو الإسرائيلي كل هذا التصعيد لماذا؟ طبعا هذا مش بهالفقرة بالفقرة الجاية. بالإنترو قبل ما يسرقنا الوقت يعني بعيدا عن العناوين المنتظرة والمقال وأجواء السوشيال ميديا والمونديال في تقرير قطع بالأمس طبعا بيعطيك فكرة عن حجم الكارثة الموجودة بالبلد من وقت انفجار الأزمة الاقتصادية وهذه التقارير التي ترمى عادة بسلة المهملات بلبنان ولا تلقى الاهتمام اللازم من قبل الإعلام والرأي العام وأيضا حتى من قبل الدولة طب الدولة ما المصلحة تتم بهيك تقارير. أظهر تقرير صادر عن منظمة العمل الدولية أن الأزمة الأخيرة بلبنان تسببت باضطرابات حادة بسوق العمل إذ أصبح 1 من كل 3 عمال بالقطاع الخاص خارج العمل وقت إجراء المسح فيما انخفض متوسط دخل العمل بنسبة 40% عند احتساب خسائر الوظائف وتراجع الأجور. وأوضح التقرير يلي استند إلى مسح أجري بأيار 2026 وشمل حوالي 2500 عامل وعاملة كانوا عم يشتغلوا قبل تجدد الحرب بآفار إلى أنه 33% من العمال ما رجعوا لشغلهم بينما 28% أصبحوا عاطلين عن العمل و5% خرجوا من القوى العاملة. وبيّن أيضا أنه خسائر الوظائف كانت الأكبر بالمحافظات المتأثرة بالحرب حيث بلغت 76.5% بين سكان محافظة النبطية و43% بين سكان محافظة الجنوب بينما امتد التأثير إلى مناطق أخرى نتيجة تراجع النشاط التجاري وضعف الطلب واضطرابات الأسواق. كما أشار التقرير الصادر عن منظمة العمل الدولية أن النزوح شكل عامل رئيسي بفقدان الوظائف إذ أنه أكثر من 1/3 العمال يلي ضلوا نازحين خارج العمل بينما بلغ عدد الذين لا يزالون نازحين وقت إجراء المسح 37%. كما تضررت الفئات الأكثر هشاشة إذ بلغ فقدان العمل 71% من الأشخاص ذوي الإعاقة و44% بين النساء و42% بين الشباب و39% بين اللاجئين. كما لفت إلى أن متوسط دخل العاملين اللي حافظوا على وظائفهم انخفض بنسبة 14.5%.
طبعا هيدي لغة الأرقام يلي يتقنوها الاقتصاديين والعاملين بالشأن المالي بيعرفوا تماما أنه هيدي أرقام كارثية وصادرة من مصدر موثوق اللي هو منظمة العمل الدولية، ومفترض أن وزير العمل يكون مطلع على هذا التقرير قبل صدوره بالإعلام، إنما مثل العادة يجري تطنيش هذه المعلومات حتى بس تعرفوا حجم الكارثة اللي نحن واقعين فيها. أكيد مش بس الحرب أو حماقات الإسناد وتيساناته هي اللي وصلتنا لهون، هي طبعا سبب رئيسي، إنما هذه الأزمة متجذرة منذ 2019 لغاية الآن، لأن ولا مرة عالجناها بطريقة علمية تقنية عملية رقمية، كل مرة بسياسة ترقيعية، زد له معاش من هونيك، ضبط من هون، قطاع عام مضروب، قطاع خاص في كثير من النزيف، خذ نص معاشك باللبناني نص معاشك بالدولار، منسجلك بالضمان على الحد الأدنى كرمال وقت التعويض يطلع لك ملاليم، وكل هالأمور اللي بنعالج فيها الأمور على الطريقة اللبنانية الحربو اللبناني الحربو يلي ما بيوقع واللي بيعرف كيف يخلص حاله بجميع المناسبات، والحياة ماشي بأي ناس عايشة أجواء مونديال، والناس يدوب عم تشتغل، ناس يدوب مستورة. كل واحد عم بيقول لك يا رب السترة، هو عارف حاله أنه مقروض بالمعاش وعارف حاله أنه مخصصاته انخفضت بأكثر من 60% قبل انفجار الأزمة الاقتصادية، بس بيقول لك أحسن ما أقعد بلا شغل، بينما في ناس بتحب تقعد بلا شغل وتشتغل بالعالم، تقعد الليل نهار تشتم وتقبض على الشتيمة. معنا جيوش إلكترونية كتير شغلتهم عملتهم يسبوا العالم ويقبضوا على المسبة على كل تغريدة وعلى كل بوست. السؤال بس، وزير العمل السيد محمد حيدر أين منه من هذا التقرير؟ وين سمع فيه؟ شافه؟ اطلع عليه؟ عرض وجهة نظر الحكومة عن هذه الكارثة اللي نحن واقعين فيها؟ سأل مين طب ما حيسألك مين تسبب بتعاظم هذه الكارثة لأنه هو منتمي للميليشيا، مش هناك هذه التقارير ترمى بسلات المهملات ولا تلقى أي اهتمام، لاحظوا لا الإعلام بيعطيه أهمية ولا الدولة بتهتم ولا، وكمان مين بده يهتم مثلا مافيات المصالح الخاصة، ما هن اللي خفضوا الأجورات وهن اللي عم يمارسوا سياسة الترقيع والابتزاز، ما عجبك تروح هذا المعاش نعطيك.

في ناس بتقول لك هيدي من النتائج الجانبية للحرب. لا خي، مش نتائج جانبية، هيدي نتائج كارثية، هيدي نتائج على آلاف العيال التي تضررت، ومعظم من النازحين أبناء البيئة اللي فقدوا وظائفهم واللي أصبحوا عاطلين عن العمل. سمعتوا الأرقام قديش تبعيتهم؟ حدا بيهتم بهالناس؟ حدا بيسأل عن حالهم؟ لا، ما أنتم وقود دايما، انتوا مدفوع حقكم، انتوا وقود لحتى نخوض فيكم مفاوضات. اساسا دمكم وقود، قتلاكم وقود، تهجيركم وقود، عذابكم وقود، عادي، انتم قربان على مذبح ايران. وهيك لازم ترضى، نحن كلنا لازم نكون هيك راضين، والا بنكون مشاركين بالمؤامره على المكاومه، بالمؤامره الصهيونيه الامريكيه، وشو داعش امبرياليه اللي دائما بيحكوا عنها، التي تحاك بغرفه سوداء على كوكب زحل. على كل المفترض بكرة في جلسة حامية للحكومة، خلينا نشوف هالتقرير إذا رح بيكون على جدول الأعمال، يما مثل العادي رح بيتم التطنيش. لك أخ ماشي الحال، عايشين هلا، تركنا بعدين بنفتح هيك مواضيع. خلي الأزمة مستمرة، اشتدي يا أزمة تنفجري مش تنفرجي.

إن كنا دائما سواء في برنامجنا أو في الحياة العامة نرفع شعار لبنان أولا وأن نفصل الملفات اللبنانية عن ملفات المنطقة وأن لا نكون لقمة سائغة على طاولة التفاوض لأي كان سواء كان قريب أو غريب محب أم عدو، إلا أنه منكون طبعا مخطئين ومنكون قاصرين نظر إذا منكون عادرين نطلع على خارطة بلدنا دون النظر إلى كل التحركات اللي عم تصير بالمنطقة الإيجابي منا والسلبي. لذلك هذا التصعيد القائم حاليا التصعيد الكلامي لا يبنى فقط على الانقسام اللبناني الموجود بلغة التخاطب أو بموضوع التفاوض مع العدو الغاشم، إنما هو تأثرا بكل أحداث المنطقة، وأبرز دليل كل هالتطورات اللي عم تشوفوها وكل هالتغيرات اللي بتصير بين ليلة وضحاها. مع ضوات بتكون الناس رايحة على السلام والهدوء واتفاقات وقف اطلاق النار، ومع ضوات بتلاقي النار ولعت. وللأسف كل ما كانت الدولة ضعيفة وهشة كل ما كانت بتتأثر، أي دولة بتتأثر دايما بالتطورات الخارجية، كيف إذا كانت دولة ضعيفة وهشة ومهيمن عليها من قبل ميليشيا ومن قبل مافيا بنفس الوقت وعندها كل هالانقسامات الطائفية القاتلة. فجأة ظهرت بعناوين المقالات والمواقع ونشرات الأخبار عودة طبول الحرب. هل تقرع طبول الحرب مجددا؟ وطبول الحرب بلشت تطبل على الناس وتزيد عليها، ولا بل أكثر من هيك تضرب لها مواعيد، يعني قال لك بالخريف إن شاء الله بأيلول، لأنه بالصيف شوب ما النخلاء على الحرب وكذا، شوب ودرجة حرارة عالية، إن شاء الله بأيلول بكون الطقسات حسن ندفي، نحن بنحب الحرب بالأجواء الخريفية. وبيعطوك طبعا أمثلة على الحروب السابقة والعدوانات الإسرائيلية يلي قطعت أو حماقات الإسناد التي ارتكبت. فجأة كل طبل قرر انه يهول على العالم وبيبلشوا لك بقى بالمعلومات يلي بيحاولوا انه ينسقوها مع بعض البعض من اجل اطفاء مزيد من المصداقية قال على الخبر. طبول الحرب تقرع، كلمات تجدها بكافة وسائل الإعلام حاليا. فجأة بعد ما كنا رايحين على مفاوضات هيئنا عم نفاوض وعندنا جلسة تفاوض جديدة بروما بمنتصف هذا الشهر، وهيها المفاوضات الأمريكية الإيرانية بين الشياطين بعد ماشي رغم قل التصعيد، إلا أنه كل هذه العناوين تبدلت فجأة، ليس فقط بسبب ما حدث بمضيق هرمز بالأمس، بل لأنه قلنا أنه كانت هدنة مونديال وهالمعركة لم تنتهي ولن تنتهي إلا بتنفيذ القرار الدولي بإغلاق كافة الدكاكين الميليشيا. تعالوا حتى نبلش من الخارج. بالأمس مبارح هيك فجأة صار تصعيد، العدو الإيراني راح وضرب ناقلتين نفط، واحدة سعودية وواحدة قطرية. ليش؟ قال لك والله لأنه أنتوا عملتوا مسار ورايحين بكون تعملوا مسار بعيد عن إرادتنا، وما بكون تمشوا أنه بإذننا، ما بكون تاخدوا إذن من عنا، بكون تروحوا من المسار العماني، وبالتالي هذا المسار اللي راعي لقاله طبعا الولايات المتحدة ودول الخليج، لأنكم رايحين بيدك المسار هيانا ضربناكم. الحلو دايما أنه إيران ما بتروح تضرب مثلا سفينة بريطانية، سفينة فرنسية، سفينة يا سيدي ياباني، لا، عميم ده تعتدي على العرب. نتيجة هالشي صار التصعيد وصارت حوالي 80 ضربة أمريكية بالليل على بعض الأهداف الإيرانية. وين ردوا الإيرانية حزرك؟ طبعا على دول الخليج، قال لك ضربنا قواعد أمريكية وضربنا، ولا بيكونوا ضربين مطار وأبنية سكنية مثل العادي. هيدا بنفس الوقت اللي بتلاقي وزير خارجيتهم مستر عجزي عراقجي كل يوم رافع التليفون وعم يتشاور مع وزير الخارجية السعودي والقطري. ضربوا قطر، قطر اللي هي عم تفوض، هي

الإدينة، صافرات الإنذار لا زالت تدوي لغاية الآن سواء بالبحرين أو الكويت أو من جانب الإدانات اللي صارت لضربات لناقلات النفط السعودية والقطرية بمضيق هرمز. ليه؟ نحن بدنا نسيطر. حرب مضائق، حرب اقتصادية، الناس ترجع بتاخذ لك إياها على حرب دينية، وهؤلاء بش هايدي حرب اقتصادية. طبعا بتوسع أسا الإطار أكتر إذا بتحط هذا الحادث على جنب، بتشوف مثلا عندك المباحثات اللي كانت عم تصير والشراكة بين فرنسا وسوريا، رغم أنه بالأمس صارت هجمة إرهابية وتفجير العبوات اللي كنا تحدثنا عنه أثناء الحلقة، منهز الرئيس الفرنسي مونامي ماكرون قال لك لا أنا متابع، في اتفاقات، في مليارات يابا، في مصالح، لا آخر همنا نحن إلا التفجيرات والرسائل التحذيرية يلي ما بدها أنه سوريا تعود إلى عقدة وصل بين المضائق. وطلعوا قال أحمدنا وقال لك رجعنا سوريا نقطة وصل بين المضائق البحرية. حروب اقتصادية، مصالح، كل بلد عم تبحث عن مصالحها. هل يا ترى نحن عم نبحث عن مصالحنا أو عم يسمحونا نبحث عن مصالحنا؟ أكيد إذا أسا بتوجه عيونك أكتر صوب أنقرة بتشوف حفاوة استقبال ترامبو لما وصل ليحضر قمة الناتو، والاستقبال المبهر يلي صار لألو والتصريحات التي أطلقها. لا بل أكتر من هيك، الخبريات اللي عم تطلع هو ترامب بحد ذاته من 7 سنين بولايته الأولى كان منع طائرات الـ F-35 صفقة كانت خالصة لتركيا، قالك لا هيدي ما فينا نعطيها كرمال ما تشكل تهديد لإسرائيل. هالمرة هي الصحافة الأمريكية عم تقلك إنه لا رجعوا قبل، بدو أموال، مصالح، في مصالح. يزعل نتنياهو ينفلق يدق راسه بالحيط، طلع وصرح علنا قالك مصالح، في أموال يا بابا.

بتشوف كل هالتطورات طبعا بنظرة المراقب والمتابع وبتحاول تربط الأمور ببعض البعض، بتعرف تماما لماذا أتى هذا التصعيد. كل يبحث عن مصالحه، هذا شيء طبيعي، هذا شيء مش طبيعي. هو نحن هذا الشعب يلي مش طبيعي، عاشق نظرية المؤامرة، وبنفس الوقت يلي ما بده مصلحته، ما بده هو يجيب مصلحته ولا بده يبحث عن مصلحته، بده يرفع لك شعارات خشبية ومقاومة وعداء إسرائيل وسننتصر وسنعبر وما بعرف ايه، ونقعد قاعدين عم نتقرج كيف نحن قاعدين صحن، حاطين صحن عم يتقاسمونا، انت خد لك لقمة وانت بتاخد لقمة، وانا ما بدي الدولة تفاوض ونحن ضد التفاوض، وهذا انبطاح وهذا طوبزة وهذا ما بقى هيك نضيع. بينما الشيء الطبيعي انه كل دولة هي تفاوض عن نفسها، سواء العدو او القريب او الجار، هي اللي تفاوض بحدودها ومصالحها. نحن ما مندور على مصلحتها، اي متى هالبلد دور على مصلحته؟ لا، نحن عنا عصابة رفع لواءات معاداة اسرائيل والقتال والحروب والجهاد، والله اكبر شك وشك، بدها هي تفتعل الحروب كرمال مصلحة ايران، وطبعا الدولة بدها تدفع الضريبة. الفاتورة مين بيدفعها؟ الدولة والناس. هيا كنا من شوي عم نحكي عن الارقام الخيالية للعاطلين عن العمل والنتائج الكارثية يلي وصلت اقتصاديا من بعد حروب وحماقات الاسناد. حدا بيطلع على الأرقام؟ حدا بيشوف مصلحة الناس؟ لا طبعا. نحن بدنا نخوض المعارك كرمال فخاد المرشد سأرا للدماء الزكية، وطبعا انتو كشعب لبناني مجبورين غصب عنكم تدفعوا الثمن. بيقولك انا بدي احميك، يا اخي ما تحميني، يا اخي حل عن سمية، ما حدا طلب منك تحميني. لا، نحن بدنا نحميك غصب عنك، بدنا نحميك، بدنا نقتلك اذا ما بتقبل انه نحميك، بدنا نفجرك. شوف هالدول كيف كل واحد قاعد عم يعمل مشاريع واتفاقات وشركات ويتخطى الخلافات السياسية ويقلك الاقتصاد أولا، كيف بدي عيش شعبي، كيف بدي طور بلدي، كيف بدي ابني علاقات جديدة، كيف بدي شارك بالمسار الجديد ببناء الشرق الأوسط الجديد. لا، نحن بنضلنا عايشين بالماضي وعلى ذكريات أثبتت أنه ما بتجيب نتيجة، ما جابت للبلد إلا دايما الدماء والخراب والفتن المتنقلة. تعلمنا؟ ما بنتعلم، بنعيد الغلطة هي ذاتها، ما في غير شو اسمه بيوع بالجورة مرتين، نحن وقعين فيها مرات وإسا مصرين نوقع فيها مرات أخرى. وبيرجع بقى بيجي لك حدا وبيقول لك هل تقرع طبول الحرب؟ شو حدا؟ حدايات، حدا بالجملة كله هلا رفع لك شعار التهويل وخلص بأيلول معلم، هلا بس حتى تخلص صغير تعفى على برونزاج وكذا، بدنا نسبح إن شاء الله عائدين للحرب. شو الحجة؟ قال لك نتنياهو.

نتنياهو بده يعمل انتخابات بكره، جيتوا الانتخابات بتشرين، فما بيعرف يعمل انتخابات الا على جو التصعيد. طيب نتنياهو لوحده هي الحرب سولو ولا معزوفة رقص التانجو كل واحد بيعزفها لوحده، ولا في مين بيستجر الحرب؟ يبدو انه نحن بننسى، مشكلتنا انه شعب بينسى. يا سيدي بعيد البلد من 2006 في عصابة استجلبت العدوان 3 مرات، بال 2006 نحن رحنا أسرنا جنديين وفتحنا الحرب على حالنا، بال 2023-24 نحن اللي فتحنا حماقة الإسناد الأولى، بال 25 نحن فتحنا تيسنة الإسناد الثانية، نحن اللي عم نستجلب العدوان، نحن اللي عم نستجلب الاحتلال. خي بكون تصدقوا لو ما كنت تصدقوا؟ هلا بيطلع ابو راس مربع بيقول لك عم تعطي تبريرات للعدو الغاصب، بيطلع عمرك على الصبح. ما في تبريرات، في هذا اسمه منطق قدامك، هذا شيء طبيعي صاير قدامك يا طبل، شيء قصة صايرة قدامك ما فيك إلا توصفها. التوصيف الطبيعي نحن اللي بدأنا هذه الحروب الثلاثة، ونحن اللي استجلبنا العدوان ودفعنا الدولة والبلاد والعباد والشعب أثمان باهظة خدمة لإيران. شو كان نحن الله مصلحة بكل الحروب؟ ولا مشي أبدا، كان بلدنا محرر وكنا ماشي حالنا، عنا خلافاتنا الداخلية عم نحلها، لا نحن بدنا نصعد لحتى بقى نرجع نسيطر من بعد ثورة الأرز وبنفتح الحرب يلا، وبنرجع بنعمل لك بعدين غزوة 7 أيار المجيدة، بنرجع بعدين بنلاقي النفوس ضعيف يلا بنرجع بنفتح حرب إسناد جديدة، وآخر هم للشعب شو دفع تمن شعبنا شعبهم، طائفتك طائفتي، بيئتك بيئتي، ما بهم طالما كله في سبيل إيران. هيدا ما اسمه تبرير للعدوان، هيدا اسمه توصيف للواقع أيها الغبي يا طبل، بما أنه معك على طبول الحرب، هيدا توصيف للواقع. هاي الواقع بيقولك نحن اللي فتحنا 3 حروب والدولة وأبناء البلد الباقيين عم يتحملوا كل هالتمن اللي عم يندفع. هل عم نبحث عن مصلحتنا مثل ما سوريا عم تبحث عن مصلحتها، مثل ما تركيا، مثل ما دول الأخرى، كل واحد ساعي وراء مصلحة البلد، كيف بده يطورها، كيف بده يبني علاقاتها الاقتصادية، كيف بده يوسع شبكة العلاقات من أجل الناس تستفيد والبلد يزدهر والناس تصير تلتهي بالشغل بدل ما تلتهي باللت والعجن والفتن الطائفية؟ طبعا لا، ممنوع. ممنوع أنت كدولة تفوض عن نفسك، ممنوع أن تكون دولة أساسا، مين ما تعرف فيك أنت، أنت لازم تكون مجرد ورقة يتلاعب بها فلان بيفوض عنك، هالدولة بتفوض عنك، أنت بس مجرد، نحن وقود، نحن بس مجرد وقود لحروب الآخرين. هيدي شغلتنا وعملتنا من 69 لغاية اليوم. هلأ في ناس بتقلك ايه نحن الضحية، لا مش ضحية، الضحية هو يلي ما بيقدر يدافع عن نفسه او ما بيقدر يدافع عن بلاده، لا نحن مش ضحية، بس نحن مصرين انه نكون ضحية، واللي بيقعد بده يوعي العالم ويقول له لا ما بدنا نكون ضحية وما بدنا نكون ورقة ويا سيدي ما بدنا نحمل هالقضية على ظهرنا ونمشي فيها لوحدنا، لا هيدا بيكون خاين وعميل ومشارك بالمؤامرة، مجرد ما حكي كلام واقعي وقال لك بدنا هالبلد تنتعش ورفع شعار لبنان. اولا بنعرف انه نحن بنتأثر بكل اللي عم يصير بالمنطقة، بس هيدا ما بيمنع انه نرفع مصالح بلدنا فوق مصالح الاخرين ايا يكن ذاك الاخر، عربي فارسي اجنبي غربي تنزاني صيني شو ما يكون، تكون مصلحة بلدك فوق مصالح البلاد الاخرى. لذلك شايفين كل هالتصعيد كله من أجل المصالح، هل يعني أن حقا طبول الحرب تقرع؟ والله يمكن، أنا لازلت مؤمن لغاية الآن أن هدنة مونديال سواء عنا أو بالمنطقة ككل واحتمال تنفجر بأي لحظة مثل ما شفته بالأمس. هل نحن ضحية؟ لا نحن مش ضحية، لأنه عنا جزء بعد من هالشعب مش عم بيفيق على نفسه ومش عم يعرف أنه عم يضحي بحاله لا كرمال قضية ولا كرمال هدف سامي، عم بيضحي كرمال الآخرين، وهيدا مش الشيء المطلوب منا، ولا نحن بنحمل هالحمل.

ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام. العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر.

صرنا معودين ما في شيء بيصير بالبلد من حادثة من مؤتمر من حفلة من أي شيء إلا ما بده يكون هناك علامات الاستفهام وبده يصير حواليا بعض الإشكالات. آخر الإشكالات يلي صايرة واللي أخذه ضجي وعاملين فيها انتصار جديد نحن. سجل عندك انتصار جديد يا معلم. المؤتمر اللبناني الربيعي 27 للجراحة يلي افتتح من قبل الجمعية اللبنانية للجراحة العامة جرى تعطيله بيومه الأول. طبعا المؤتمر برعاية وزير الصحة والوزير ركان ناصر الدين. لماذا تم تعطيله؟ قال لك اتضح انه طبيبي من جذور اسرائيلية مع الجنسية الامريكية تدعى شارونا روس كانت مدعوة للمشاركة بالمؤتمر عبر تقنية زوم والقاء محاضرة فيه. ومن خلال البحث بالسيرة الذاتية للطبيبة شارونا روس تبين أن أتممت سنتين من الخدمة العسكرية الإلزامية بالجيش الإسرائيلي. من بعد اكتشاف جنسية الطبيبة ومن بعد علم نقيب الأطباء الياس شليلة بالأمر تواصل مع رئيس الجمعية اللبنانية للجراحة العامة الدكتور مارون صفير وطلب إلغاء الجلسة وهي كانت الجلسة الأولى بالمؤتمر يلي بدها تشارك فيها هالدكتورة قبل ما تطلب وزارة الصحة بدورة إلغاء مشاركة روس. مين كان وراء هالمشاركة؟ طبيب لبناني يقيم بفرنسا اسمه إبراهيم داغر هو اللي نسق مع المؤتمر ومع الجمعية اللبنانية للجراحة العامة ليكون مشارك بإحدى جلسات المؤتمر المخصصة للجراحة الروبوتية وهو اللي طرح اسم الطبيبة شارونا لتكون مشاركة وقال لك أنا والله ما كنت بعرف أنا بعرفة أمريكية مش عارف أنه هي خدمة بجيش العدو الغاشم. طبعا بمزيد من المعلومات تبين انه روس بتشارك بصفتها جراحة معتمدة من البورد الامريكي وتشغل منصب مديرة القسم الجراحي بمستشفى تامبا الا انه مراجع قانونية بتأكد لاحظوا هيدي انا هاي المعلومة اللي عجبتني لانه هيدي اللي ركزوا عليها بالصحف الممانعة والمواقع الاخبارية التابعة لقلن قال لك قانون مقاطعة اسرائيل لا يعتد بالجنسيات الاخرى المكتسبة للاسرائيليين بل بالجنسية الأم وهو بذلك بيمنع التعامل مع الإسرائيليين بأي شكل من الأشكال مهما حملوا من جنسيات أخرى. يعني هوكشتاين بيسلم عليكم فردا فردا قال لك تمنع التعامل مع أي إسرائيلي حتى لو كان بيمتلك جنسية تانية. دخلكم هالمبعوثين الرايحين جايين لعندنا من هوكشتاين لبراك لما بعرف مين يلي كل معظمهم بيحملوا الجنسيات الإسرائيلية تحديدا هوكشتاين. خلينا بهوكشتاين هيدا اللي كنتوا تستقبلوه بالأحضان وصديقكم وتاكلوا وتتغدوا معه ويروح على جوليا مطربة المقاومة ويتغدى بالبيت عندها ما هو خادم كمان بجيش العدو كطيار. ليش كنتوا تستقبلوا بالجنسية الأمريكية لما نقلكم كيف عم تستقبلوا واحد صهيوني تقولونا معلش نحن عم نستقبلوا بجنسيته الأمريكية كيف لكنكم ما قلتولنا قانون مقاطعة إسرائيل لا يعتد بالجنسيات الأخرى ولا هي على الكيف على الهوى. يعني إذا نحن هوانا بيقبل هذا الشخص بنقبل جنسيته الأخرى أما إذا ما بدنا يشارك بمؤتمر أو ما حبيناه لهالشخص أو لهالدكتورة فمنطلع منقول له معلش القانون ما بيسمح نحن جماعة نلتزم بالقانون حرفيا. تعرفوا قديش البوطة أي العصابة ملتزمين بالقانون اللبناني وبالدستور اللبناني. مش بس هيك طلعت لك حملة طبعا قالوا لك هيدا باب من أبواب التطبيع انتوا قصد دعيتوها لشارونا كرمال اسمها شارونا يعني من شارون احنا بنتذكر شارون كرمال تشارك بالمؤتمر هيدا أجواء عم تحضروا التطبيع هيدا تطبيع طبي اسمه طبعا هني ما طبعوا اقتصاديا ولا عملوا كريش ولا احتفلوا بالاتفاقية لا لا لا أبدا ما في منه. حصلوا جرى إلغاء الجلسة اللي كانت باليوم الأول وبعدين زبطت المواعيد لحتى يستمر المؤتمر. إنما نحن اللي بناخده من هيدي الزبدة طبعا وسجلوا انتصار جديد لك نجحنا نجحنا ما نعناها لشارونا روس من القدوم عبر الزوم طبعا لا تشارك رغم أهمية العلم اللي عندها هي والمنصب الذي تتبوأه. ما بهم احنا ما بنستفيد من العلم ولا بنستفيد بقى مش معترفين بالعلم كله على بعضه احنا دايما لازم ندل عايشين هيدي العقدة على طول تفكير عدمي
انت عليك تعطيل العقل العربي من وقت ظهورك لغاية الآن. كل شيء بدنا نهتم بهالتفاصيل. الفيلم هيدا فيه شيء إسرائيلي، الأكل هاي أكل شيء إسرائيلي قبل هلا إسرائيل. بدنا نضل عايشين هيدا الهوس ونهتم بهالأمور بدل ما نهتم نحن بأمورنا ونهتم بعلمنا وبتطور حياتنا. لا، نحن هيك بدنا نضل عايشين هيدا العقدة، عايشينها للعالم ونوصل آخر شيء لهالانتصارات، وآخر شيء نتزرع كمان بالقانون. قالك لا معلش، قانون مقاطعة إسرائيل هيدا ما بنعتد بأي جنسية تاني بيحملها الشخص. بينما كانوا يعتدوا بهالجنسية التانية لما يستقبلوا هوكشتاين بالأحضان ويتغدوا ويتعشوا معه ويسهروا معه ويروحوا يمكن على النيتات كمان. للأسف نحن هيك ببلدنا بنفهم القوانين، نحن بنعزف على القانون، بنعزف عليه بالطريقة اللي بتناسبنا. إذا هاللحن مناسب لنا هو بنعمل لك سيمفونية ما بس معزوفة، أما إذا اللحن مش مناسب فبنعتبرها طقطوقة وخلص بنخلص منه.

هايدي قصة المؤتمر الطبي بكل تفاصيله، مين كان وراها، الدكتورة اللي كانت بدها تشارك، كيف لغيت الجلسة الأولى، وكيف تم استمرار المؤتمر، وكيف آخر شيء أخذناها كانتصار. سجلي عندك مدام إذا بتريد، هيدا انتصار جديد. وكيف فجأة تذكرنا أنه قانون مقاطعة إسرائيل اللي هو من القوانين البالية يعني اللي مفترض بها تعديلها، بيمنع أنه نعتد بالجنسية الثانية لأي مشارك، بينما عادي بناخد الجنسية الثانية تبعيته إذا كان اسمه هوكستاين.

التوقيت عنصر أساسي وفعال في القرارات التي نتخذها، سواء القرارات على الصعيد الشخصي أو سواء على صعيد قيادة البلاد. اختيار التوقيت المناسب لقول الكلام المناسب أو لفعل الأمر المناسب، إنه التوقيت، والتوقيت إما يكون ذهبي وإما يكون تنك. ياما أمور تم اختيار فيها توقيت خاطئ وهي أمور إيجابية أتت بنتائج سلبية، والعكس أيضا يصلح. لذلك يقال أن القرار جزء الأكبر من نجاحه هو اختيار التوقيت المناسب في اتخاذه. ليست تلك حكمة عابرة، إنما هو تعامل يومي من خلاله نطلع إلى المقال اللي اخترناه لليوم من جريدة النهار، مقال للكاتب الكويتي محمد الرميحي بعنوان إلى متى تؤجل القرارات الصعبة في لبنان؟

يبدأ الأستاذ محمد الرميحي مقاله: التاريخ يعلمنا أن الدول التي تعجز عن صياغة مشروعها الوطني في أوقات التحول تصبح جزءا من مشاريع الآخرين لا شريكا فيها، وهذه هي المعضلة الحقيقية التي تواجه لبنان اليوم. في المراحل العادية من التاريخ تستطيع الدول الصغيرة أن تؤجل قراراتها الصعبة وأن تعيش على التوازنات القائمة، أما في المراحل الاستثنائية حين تتغير موازين القوى بسرعة ويتراجع نظام إقليمي ويولد آخر، فإن الدول الصغيرة تصبح أمام اختبار قاس، إما أن تتكيف مع الواقع الجديد وإما تجد نفسها موضوعا للتفاوض بين الآخرين. ولبنان اليوم يقترب من هذه اللحظة الحساسة. قد يكون من المبكر الحديث عن سايكس بيكو جديدة بالمعنى الحرفي للكلمة، إلا أن الشرق الأوسط يعيش بالفعل مرحلة إعادة توزيع للنفوذ وترتيب للأولويات الأمنية والسياسية، وفي مثل هذه اللحظات تصبح الدول الضعيفة والمؤسسات الهشة أكثر عرضة للتأثر بالقرارات التي تتخذ خارج حدودها. ومن هنا تبرز أهمية السؤال: أين يقف لبنان من هذه المعادلة والتركيبة الجديدة في المنطقة؟ يتابع الأستاذ الرميحي مقاله: من الواضح أن إسرائيل تنظر إلى ما بعد حربها الأخيرة من زاوية استراتيجية أوسع من مجرد الواجهة العسكرية، فهي تسعى إلى تحقيق هدفين متلازمين: الأول إنهاء الوجود العسكري المستقل للحزب أو تقليصه إلى الحد الذي يفقده القدرة على تهديد الأمن الإسرائيلي، والآخر الانتقال إذا سمحت الظروف إلى صيغة أكثر استقرارا في العلاقة مع الدولة اللبنانية، قد تشمل ترتيبات أمنية وحدودية وربما أشكالا مختلفة من التفاهم السياسي في المستقبل. إلا أن الوصول إلى هذه الأهداف ليس سهلا، فالحزب ليس مجرد قوى عسكرية بل أصبح خلال عقود جزءا من تركيبة النظام الإيراني، إضافة إلى تغلغله في المجتمع اللبناني. لذا فإن أي محاولة لإحداث تغيير جذري وسريع قد تحمل مخاطر تفكك داخلي أو صدامات لا يرغب فيها كثيرون من اللبنانيين الذين أنهكتهم الأزمات الاقتصادية والسياسية المتلاحقة. وفي المقابل تبدو واشنطن معنية بإغلاق أحد أكثر الملفات تعقيدا في المشرق العربي، فالولايات المتحدة ترى أن وجود قوى مسلحة خارج سلطة الدولة اللبنانية يمثل عقبة أمام أي نظام إقليمي أكثر استقرارا، ولهذا ظهرت أفكار تدعو إلى دور سوري في معالجة الملف اللبناني أو المساهمة في ضبط أو منع إعادة بناء القدرات العسكرية للحزب. غير أن هذا التصور يصطدم بواقع مختلف، فسوريا الجديدة ليست سوريا الأسد، والنظام القائم اليوم يواجه تحديات داخلية ضخمة تتعلق بإعادة الإعمار وبناء المؤسسات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والأمني، لذا لا يبدو أن لديه القدرة العملية أو الرغبة السياسية للدخول في مستنقع لبناني معقد. قد يستنزف موارده المحدودة ويعيد إنتاج أزمات تجاوزها بصعوبة، أما الدولة اللبنانية نفسها فتبدو أمام فرصة واختبار في آن واحد، فهناك شريحة واسعة من اللبنانيين ترغب في استعادة الدولة لدورها الطبيعي واحتكارها قرار الحرب والسلم، كما أن الضغوط الاقتصادية الهائلة جعلت قطاعات كبيرة من المجتمع أكثر ميلا إلى الاستقرار وإعادة بناء المؤسسات من الانخراط في صراعات إقليمية مأزومة. لكن العامل الإيراني يبقى العنصر الأكثر تعقيدا في المشهد، فمن الصعب تصور أن تتخلى طهران بسهولة عن نفوذ استثمرت فيه أموالا وجهودا سياسية وأمنية على مدى عقود، كما أن التخلي الكامل عن حزبها قد يقرأ داخل البيئة المؤيدة باعتباره اعترافا بخسارة مشروع إقليمي واسع. لذلك قد تسعى إيران إلى الاحتفاظ بدرجة من النفوذ السياسي أو الأمني تضمن لها موطئ قدم في المعادلات المقبلة
وتحفظ لها شيئا من المكانة المعنوية أمام حلفائها المأزومين. يتابع أيضا الرميحي في الوقت نفسه: لا يبدو أن المجتمع الدولي مستعد للقبول بعودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل سنوات، فالحروب الأخيرة وما رافقها من خسائر بشرية واقتصادية دفعت كثيرين من الأطراف إلى الاقتناع بأن الصيغة القديمة بلغت حدودها القصوى، ولذلك فإن الضغوط الدولية على مختلف الأطراف اللبنانية مرشحة للاستمرار من أجل الوصول إلى ترتيبات أكثر استقراراً. من هنا يمكن تصور ثلاثة سيناريوهات رئيسية: الأول، نجاح الدولة اللبنانية تدريجياً في استعادة سلطتها بدعم عربي ودولي مع تحول الحزب إلى قوة سياسية مدنية، والثاني، استمرار الوضع الحالي بصيغة معدلة تسمح ببقاء نفوذ محدود للحزب مع قيود أكبر على قدراته العسكرية. أما الثالث وهو الأقل استقرارا فيتمثل في تعثر التسويات ودخول لبنان مرحلة طويلة من التجاذب بين القوى الخارجية المتنافسة. السيناريو الأول هو الأكثر فائدة للبنان، لكنه يحتاج إلى توافق داخلي وإلى دعم اقتصادي كبير من الخارج. أما السيناريو الثاني فهو الأكثر واقعية على المدى القصير، لأنه يسمح لجميع الأطراف بحفظ ماء الوجه وتجنب المواجهة الشاملة، بينما يحمل السيناريو الثالث مخاطر كبيرة، لأنه يطيل أمد الأزمة ويؤخر عملية التعافي الاقتصادي ويجعل لبنان ساحة مفتوحة لصراعات الآخرين. بيختم الأستاذ محمد الرميحي ما قالوا: المشكلة أن الزمن لا يعمل لمصلحة لبنان، فالمنطقة تتحرك بسرعة والقرارات الكبرى تصاغ الآن في عواصم عديدة، وكلما تأخر اللبنانيون في بناء رؤية وطنية مشتركة ازداد احتمال أن تتخذ القرارات المؤثرة في مستقبلهم خارج بلادهم. وفي لحظات التحول الكبرى لا يكون الخطر من أن يختلف اللبنانيون حول المستقبل، بل في أن يحدد الآخرون ذلك المستقبل نيابة عنهم. فالتاريخ يعلمنا أن الدول التي تعجز عن صياغة مشروعها الوطني في أوقات التحول تصبح جزءا من مشاريع الآخرين لا شريكا فيه، وهذه هي المعضلة الحقيقية التي تواجه لبنان اليوم.

0: استنتاجا لما قرأناه في مقال الأستاذ محمد الرميحي، مش هيك بلشنا ببداية هالفقرة بالتركيز على التوقيت. كلما عم بيمر الوقت كلما نحن عم نفقد السيطرة على التوقيت، وكل ما عم نصير مجرد حدا بياخد القرارات عنا، وكأنه دولة قاصرة عاجزة عن اتخاذ القرار. وللأسف هذا شيء يريده بعض من يحملون الهوية اللبنانية والانتماء الإيراني، لذلك يحاربون الدولة ولا يريدونها أن تفوض عن نفسها. ومجرد تردد الدولة اللبنانية في فرض خياراتها على الجميع وهيبتها على الجميع، فهذا تسليم أنها لا تريد أن تصبح دولة.
1: طريقي وكل ما كون ميري توقف على الباب وتضحك لي.
2: وأنت ما كنت تحكيها؟
1: وأنا أضحك لها، وبعدين قلت يا صبي شد الهمة بقى وحكيها. شدات الهمة وحكيتها، وكانت يومتها الدنيا صبحية والشمس شارقة وولعة، وقلت لي عوام بتروح كل يوم من هون؟ قلت لها بروح على الشغل. قلت لي أنا بتم رأبك تتغيب بين المفارق العطيقة. قلت لها لشو تعب القلب؟ قلت لي يا محلى تعب القلب مع اللي بيحبن القلب. وعرفت إنه بنيتها الزواج. صرت فكر عيني عسليات وأنا بحب عيون السود، لفتتها حزينة وأنا بحب اللفتة الفرحة، شعرها طويل ومجدل وأنا بحب الشعر القصير. صفنت، قلت يا صبي هروب، وهربت. مضي شهر ما لقيت حولي إلا حنات على الدرب العطيق، ورجعت مرقت. طلعت على الشباك ما في حدا، طلعت على البيت كمان ما في حدا. سألت قولوا لي تزوجي. أش؟ قلت زوجي. لك كيف تزوجي؟ شو الدنيا فاتها؟ قال ايه تزوجي. وقعت على حجر هاك بآخر الطريق وصرت فكر عيني عسليات ياي على عيون العسليات، لفتتها حزينة ياي على لفتتها الحزينة ياي، شعرها طويل ومجدة يا الله على الشعر الطويل المجدة. اخ عدت وصفنت، شو بدي اعمل؟ ما تير اللي منحبون ما منعرف قداش منحبون إلا لما بيتركوني.
2: وشو رح تعمل هلأ؟
1: رح بعمل مثل ما بيعملوا كل العشاء المهجورين، رح غنّى.

اليوم بالفقرة الأخيرة مش أنا اللي رح أختار الترند إذا كان فقط رياضي يا أما ميكس رياضي سياسي أو أزمات اجتماعية. الناس هي اللي اختارت، والترند الأول المتصدر بكل العالم المباراة الأكثر إثارة بالمونديال يلي صارت بالأمس بالدور 16 واللي جمعت المنتخب المصري مع المنتخب الأرجنتيني أبطال العالم، وانتهت بنتيجة 3-2 لصالح ميسي ورفاقه وما صاحبه من أحداث سواء جماهيرية أو تحكيمية وإثارة على أرض الملعب. المباراة التي صنفت من قبل المواقع الدولية بأن المباراة الأكثر إثارة وتشويق بمونديال 2026 لغاية الآن. قبل ما نحاول نفصل ما حدث بهذه المباراة أو نختصره لأنه تفاصيله كتيرة، مباراة تانية كانت عم تصير حوالي منتصف الليل، كان فيها المنتخب السويسري عم يتأهل على حساب كولومبيا من بعد ما تعادلوا بدون أهداف، نجحوا بركلات الترجيح أنه يتأهلوا للدور المقبل. طبعا لما بنحكي بالامور الرياضيه انا لست بهاوي رياضه، يعني مش انه موضوع يلا مرور الكرام موسمي على مونديال. انا مدمن فوتبول وبحكي من باب المتابعه من سنوات طويله للفوتبول العربي والمحلي والدولي. مباراه تقدم فيها المنتخب المصري بجداره بهدفين من دون رد، وبعدين من الدقيقه 79 لغايه الوقت بدل ضايع قدر المنتخب الارجنتيني انه يقلب الطاوله ويصدم المتابعين العربي اللي كانوا بالملايين عم يشجعوا ويدعوا للمنتخب المصري ويتأهل هو. هل المنتخب المصري قدم عرض رائع؟ طبعا قدم عرض بطولي. أبطال منتخب الفراعنة كانوا عم يتخطوا الواقع بكتير والإمكانيات ويفرضوا نفسهم على المباراة. من حارس المرمى مصطفى شوبيري اللي تصدى لركلة جزاء والعديد من الفرص لليونيل ميسي ورفاقه، وصولا إلى أبطال الدفاع، إلى مسجلي الأهداف، إلى محمد صلاح والهجمات المرتدة، إلى الكابتن حسام حسن هو مدرب المنتخب يلي كان عامل خطة محبكة تماما بتعتمد على الارتدادات بالهجمات المرتدة ونجح أنه يتفوق 2-0. هل كان هناك ظلم تحكيمي بمكان ما؟ نعم، كانت الأخطاء التحكيمية لاعب أساسي بهالمباراة من الحكم الفرنسي فرانسوا يلي يتصدر الساحات، يعني التعليقات بين نجوم الدوليين بين وسائل الإعلام الرياضية العالمية كلها مركزة على الموضوع التحكيمي يلي كان فيه كثير من الجدليات، خاصة لما لغى هدف تاني لمنتخب مصر قبل ما يسجلوا الهدف التاني من هجمة مرتدة ورجع لفاول قبل بدقائق تقريبا على حدود منطقة الجزاء المصرية. وبنفس الوقت نفس القصة نفس اللعبة صارت بالهدف الثالث للمنتخب الأرجنتيني وما رجع للفار، وهيدا بيقول لك أن هناك تدخلات وتوجه بالتحكيم، تحكيم موجه من أجل فوز الأرجنتين، هيك برأي نظرية المؤامرة. اللي تابعوا المباراة وبعتقد معظمكم تابع هذه المباراة بكل تفاصيلها وإثارتها، فعلا هي كانت مباراة ممتعة ومثيرة والأكثر جمالا بهذا المونديال. إنما للأسف نحن العرب عشاق نظرية المؤامرة، أنه يا بابا عم يتأمر علينا كعرب، وأكيد لحتى ندخل المصداقية للموضوع ونرش عليها رشة تضليل من القضية أنه كيف يا بابا قبل بيوم حسام حسن بالمؤتمر الصحفي حكي عن غزة والعذابات اللي عم يعانيها شعب غزة اللي هو طبعا كان عم يحتشد، شفتون صورهم بالآلاف ليحضروا المباراة على تلفزيونات صغيرة على قدر المستطاع، وكانوا عم يحمسوا المنتخب المصري أنه يا بابا هلأ الاتحاد الدولي الفيفا وإنفانتينو اللي صار معه الجنسية اللبنانية بدهم يحاربوه لأنه أعطى هذا الموقف ورفع علم فلسطين. وشفتوا نحن عم نلعب ضد التحكيم والاتحاد الدولي والما بعرف إيه، ضخمنا القصة وعملناها مؤامرة طويلة عريضة فقط كرمال نبرر الخسارة. يا سيدي المنتخب المصري كان متقدم 2-0 والنتيجة كانت 3-2 النهائية، يعني كان في 3 أهداف للأرجنتين، 3 كانوا من أخطاء تحكيمية. نعم كان هناك نفس تحكيمي ضد المنتخب المصري من اللحظات الأولى، فولات عم تنحسب فولات ما عم تنحسب، كان في شدة بالتعامل مع الجانب المصري وليوني مع الجانب الأرجنتيني ما حدا بينكره، بس الأهداف الثلاثة مش كلهم اجوا نتيجة أخطاء تحكيمية. خلينا نكون شي مرة عم نعترف بأخطائنا،
كان في أخطاء بسوء إدارة المباراة، كانت المباراة مفترض تدار بطريقة مختلفة، كان في الخطأ الأول من تبديلات الكوتش حسام حسن يلي مفترض تكون دفاعية مش تكون هجومية، هيدا المنطق الطبيعي. كان في قلة خبرة من اللاعبين المصريين الأبطال يلي كانوا عم بيقاتلوا بأرض الملعب، قلة خبرة، ما عرفوا كيف يضيعوا وقت، كيف الحارس يعمل حاله مصاب، إلا الأمور التكتيكية المعتادة لإضاعة الوقت لقتل حماسة الأرجنتينيين. كان في سوء تمركز دفاعي بالهدف الأول لروميو يلي أعادن للأرجنتيني للمباراة قبل ما يسجل ميسي هدف التعادل وبعدين يجي هدف الفوز. كان في سوء تمركز دفاعي، سوء إدارة للعب، كان في تعب، اللاعبين تعبوا، بذلوا مجهود جبار بدرجة حرارة وصلت ل 33، هيدي أمور مفترض نعترف فيها، قلة خبرة، سوء تنظيم بالدفاع، سوء تبديلات، هيدي كلها موجودة، إضاعة فرص، الاندفاع الكبير اللي كانت لما أكلوا الهدف الثالث، ليش بدهم يكونوا كلهم بداية 95-96 متقدمين للهجوم وهن عارفين إنه عم يلعبوا قدام نجوم دوليين. كل هالأمور مننساها ومنروح منقلك مؤامرة والقضية ولأنه رفع علم فلسطين وما بعرف، بدنا نتحج فلسطين بكل شيء والقضية كرمال نبرر خسارتها ومبين أنه هناك مؤامرة علينا. أنا مش عم منكر أنه كان في أخطاء تحكيمية مع أنه موقع الفار العالمي بيقلك أنه لا الطابة الثالثة ما كان فيها فاول، بس بجميع الأحوال حتى لو كان أنا يا أخي فيها فاول وفيها اعتداء وكان في نفس تحكيمي ضد المنتخب المصري وكان في نفس تحكيمي متعاطف مع المنتخب الأرجنتيني، أنا عم أعترف لك وقول لك عم بغتك مثل ما أنت بدك، بس هل الأهداف الثلاثة إجوا بنفس النتيجة؟ لا، كان في سوء إدارة، كان في سوء دفاع، ليه ما بنعترف بأغلاطنا؟ ما نحن بدنا نعترف بأغلاطنا لحتى نصلحها ونتفوق، بس طالما نحن بدنا نرمي المسؤولية على الآخرين رح ندال فيشلين. ذكرتني مباراة مصر والجزائر الشهيرة وقت اللي بيربح بيتأهل على المونديال والأحداث اللي صارت بعدها، والجزائري هجموا علينا وجيبين سكاكين وكذا وعملت أزمة بين مصر والجزائر وصلت للبرلمانات، واخر شيء طلعت القصة مفبركة فقط كرمال العالم تلتهي بالقشور وتنسى الجذور اللي هو اللعبة. معلش كيف في قراءة فنية غلط انه انا بدي نزل مهاجمين انا وربحان 2-0 بداية 79 انه كان في 10 دقايق معروفين كيف بيضيع فيهم الوقت، كيف الناس بتحاول تنصاب، كيف بناخد فاولات، كيف نعطي للاعب المهارة اللي ياخد، كتير شغلات معروفة بعالم الفوتبول اللي بيتابعوا الرياضة بيعرفوها، للأسف ما انعملت. منشان هيك وصلنا للهدف الاول اللي اجى على غفلة بسوء تمركز دفاعي وبعدين مهارة ميسي. تخيل لما طلعت العالم وتقلك انه ميسي اعظم لاعب بالتاريخ سيبقى بعمر 39 عم بيقاتل والدموع اللي ذرفها نتيجة مرض والده وكذا، دغري بيحطولك قال له شوف هو رايح على حائط المبكى او واقف رفع، يا سيدي يرفع العالم بده، نحن عم نحكي رياضة، ليش دايما بكنت تاخدوه على انه جي فرحتي رفع علم ما بعرف مين او، لكن نحن عم نحكي رياضة على ارض الملعب، انتو بدلكن ملتيين بهالامور التافهة. للأسف كانت فرصة، بجميع الأحوال كانت مشاركة مصرية رائعة جدا، النتائج اللي تم تحقيقها وصولا للمستوى لهالدور بلاعبين معظم المحليين، جيل جديد عم ينبنى بيقدروا يبنوا عليه ويعملوا خطة لجذب الآخرين مثل هيثم حسن اللي جيبوه من الدوري الإسباني واللي صاحب جذور مصرية، بيقدروا يشتغلوا لحتى يحاولوا مزيد من النتائج إذا ما بدنا نعلق فشلنا على شماعة التحكيم والآخرين. مش ثلاث أهداف كان فيهم أخطاء تحكيمية، ثلاث أهداف أو الهدفين الأولين إجوا نتيجة التقاعس والتعب والمجهود الكبير يلي بذل وسوء الإدارة والتمركز الدفاعي والقراءة الفنية الخاطئة. إذا بكن تحكوا رياضة بكن تحكوا سياسة، يا سيدي هيدا الكون كله تقامة، ما إذا الكون بدي تقامر كانوا خلوا إسرائيل تشارك بالمونديال، إذا ولا مرة وصلت على المونديال قد ما دفشوا فيها بتدلى فيشلي ما بتعرف توصل. أما بعيدا عن كل هالتفاصيل فوالله مسكين كرة القدم من بعد الأسطورة ميسي، يعني والله نحن محظوظين أنه عشنا زمن ميسي الكروي، الكروي مش رفع لي علم ورايح زير وما بعرف إيه، زمن ميسي الكروي نحن محظوظين أنه عشناه وشفنا كل هذه المهارة بعمر 39 قادر أنه يكون

ما بدنا يروحوا بقى صوب هالجهة وتطلع التصريحات كلها تعلي القصة على الحكام. إيه كان في تقصير، والواحد بيعترف بتقصيره ليحسن ويكون عنده مشاركة أفضل بالأيام القادمة، مش دعوه دايما نبكي ونزدت على المؤامرة يلي منعشق. منعشق نظرية المؤامرة، نحن العرب مدمني نظرية المؤامرة. مسكين كرة القدم من بعدك يا ميسي.

0: كمان تباعا تباعا. بما انه هي مرتين مرتين فالغنين حطت مرتين مرتين. مش تباعا تباعا.
1: هقول لك تباعا تباعا ايه اسباب غرامي بجمالك.
0: الله يعودي موفقة لشيرين. يا ريت هيك دايما بتقدم لها اغاني حلوة وبتسكت. لا تحكي سياسي ولا تطلع تحكي على المسألة. تغني. ما في احلى من صوتها. احلى صوت عربي.

0: يا اخي مؤامرة هاي مؤامرة. هيدا الفيفا وانفنتينو هيدا اللي عطيني الجنسية اللبنانية النصاب. مؤامرة نحن علينا العرب, هيدي مؤامرة ساهم فيها فقط بس لأنه رفعنا العلم. قالوا بدون يطيرونا برا أبدا, لا في تقاعس ولا في أخطاء ولا في مهارة ولا مؤامرة. مؤامرة منيح هيك تمام. يلا قول يا رب.
1: اسمك أحلى
0: كنت قلت خدوا عدى علو كنت مؤامرة.

ما فينا إذا ما تجرنا بالقضية وحطيناها بكل التفاصيل ما بنقدر. نحن هيك شعب عايش على نظرية المؤامرة وعلى التجارة بالقضايا. أما الواقعية فعم تبكي بالزاوية. وبعدين هيدا اللي لمست هيدا الحقير الوضيع هيدا رايح رفع علم إسرائيل وبكي على حائط المبكى فهيدا ما بيعرف يلعب فوتبول. دخي شو خاصة بهاي؟ من ثلاث أرباع اللعيبة راحوا وقفوا على حائط المبكى، بطل تشجع فوتبول، مسكر تلفزيون.

هذا نفس الهوس العقل المغلق اللي كنا عم نحكي عنه بفقرة الدكتورة شارونا وغيرها من الأمور. ننسحب، احنا بننسحب، ما بنلعب مع الإسرائيلي، ما بنعترف فيه، نتركه يربع علينا وبننسحب، هيك بطريقة بنكون انتصرنا عليه. وانتصارات عماد دعينا كل نظر.

0: بين رمسي ورمسي
1: بصحة عيني ما تنمسي. مشوارنا الصباحي بحلقة اليوم الأربعاء من تريبولي لايف بيكون وصل لنهايته. أتمنى تكونوا قضيتوا معنا وقت ممتع مثل ما بتمنى لكم. بقية نهار سعيد ونشيط جميعا وين ما كنتوا عم تسمعوا تريبولي اف ام شبكة إذاعة طرابلس إن كنتوا بلبنان أو خارج لبنان. الموعد يتجدد في الغد إن شاء الله بحلقة جديدة وخبرية جديدة مع تريبولي لايف. من هلا لوقتها ما بقينا غير نتمنى لكم الخير والعافية والأمان جميعا. عيشوا المؤامرة.

فكرة هيدا النفس الفوقي والعنصري كان موجود، والتحكيم الموجه موجود من أول المونديال. أنا تابعت 3/4 المباريات، موجود دايما ضد الفرق العربية والأفريقية. شوفوا شو عملوا بكوت ديفوار، شوفوا شو عملوا بالسنغال. يعني دايما في هيدي العنصرية الموجودة، أنه لا، في فرق أنت متفوق عليك، الحكام تلاقيهم هواهن ميل هونيك، حتى لو ما كانت قراراتهم كتير مؤثرة، بس الهوى الموجود بالمباراة هو عنصري، الهوى الموجود بالتحكيم تحكيم موجه. ليكو يا أخي، نحن طلعنا برا، ما طلعنا أن الحكم الأمريكي زعبر علينا، نحن البرازيل. وبعد مع أنه التقييم تبعيته، تقييم تبعيت الحكام، طلع أنه كان تقييمه 3/10 للحكم اللي حكم مباراة البرازيل والنرويج، بس نحن قلنا المنتخب ما بيستاهل يتأهل والخسارة كانت محقة. ما طلعنا تحججنا بمؤامرة وتحكيم وبدين يشيلوا البرازيل وألمانيا برا كرمالي يسهلوا الطريق لميسي. لك فيه وفيه وكبروا عالكم بقى. الواحد بيكون مش على المستوى، مش موفق، بيطلع وبيعترف حتى يكون عم بيجهز حاله يعترف بالخطأ ليصححه وينتقل لمسار آخر. بينما إذا مدل عايشين إنه نرمي أخطائنا على الآخرين، رح نبقى بيع المستوى هيدا. مشاركة مشرفة. نعود ونلتقي في الغد إن شاء الله. دمتم بخير وأسعد الله صباح الأحرار. إنها مؤامرة كونية تحاك في غرفة سوداء على كوكب زحل. بسطوا يلا.

0: تريبولي اف ام صباحكن ورد.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70 037 22 او 71 027 22.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: نقيت غراد البحر، نقيت غراد الجبل، نقيت غراد جوزي، وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
2: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. الصيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو نسائي ورجالة، وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو إشارة عزمي مقابل بانكو.

0: صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر الوجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36، 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: الخبرة سنين
1: مشاوي وسناك الأمين. فرع أول طرابلس الإبي سكة الشمال. فرع تاني الإبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151 و 03-18-48-66 أو 03-76-04-70.

The easier, the better. Easy. Tripoli FM Superstation.

0: أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري، هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت، جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشبة مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم تدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30% ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30% ل 50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. من أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين. مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم، بيجمع الأصالة والعراقة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهى المأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من الميزات والمقبلات اللبنانية. كافي الأمراء جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة. أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب للأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر زوروا صفحاتنا.

سفاري بيت متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحني جيم، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-55.

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر.

0: ترجع بالتاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستديرة بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب
3: تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
4: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
3: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
4: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوقة. تشيكن بريست أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: بأحلى موقع ضمنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عشاء المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز إيريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بحر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي أغا، لهويت وعشاء سباق السيارات الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي أغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد ميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03 857 6

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. عدراج طرابلس القديمة داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرمرمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الأبي سي، درج التل 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزك؟ وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
2: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. الصيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان بالألبسة بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالة وغراد شو ما بدكن، للبحر الجبل وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بام.

صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر.

0: الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري، هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت، جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية، صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط، بين الأرداف، الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-205.

أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، عالم الدين. مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم، بيجمع الأصالة والعراءة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهى المأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من الميزات والمقبلات اللبنانية. كافيه الأمراء، جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة. أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب الأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية، 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر، زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام. دحنة جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحنة جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحنة جام، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-55.

صايغ سوبر ماركت مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب دليفري 1825-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرع، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر

0: بتوجع بالتني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب
3: تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
4: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
3: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
4: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن بريست أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.
5: شعرها بيطير على

0: بأحلى موقع بالضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عشاء المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز أريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاية، جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما، وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بحر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهويت وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسي وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03 85

0: على هواكم.
1: سبعة وتسعين فاصل تسعة ومية واحد فاصل خمسة FM ستيريو.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. عدراج طرابلس القديمة داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرمرمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج طرابلس التل، مقابل الأبي سي درج التل 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: نقيت غراد البحر، نقيت غراد الجبل، نقيت غراد جوزي، وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
2: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. الصيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك

0: صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك، وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر الوجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما، والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوقة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36، 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: خبرة سنين.
1: مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس الإبي سكة الشمال، فرع تاني الإبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151 و 03-18-48-66 أو 03-76-04-70.

0: أرك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري، هيدا اختياري. أرك أمبر، معطرات بيت، جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط، بين الأرداف، الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أرك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أرك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% بالمئة على تشكيلة الصيف، والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دوزاف، طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين.
1: مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم، بيجمع الأصالة والعراقة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهى المأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من الميزات والمقبلات اللبنانية. كافي الأمراء، جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة. أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب للأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية، 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر، زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام. تحني جيم، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جيم فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جيم، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-25.

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام. العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر.

0: شعب التاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستدير بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب
3: تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
4: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
3: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
4: أسعارنا مدروسة والعروضات مبتوقف. تشيكن بريست أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: بأحلى موقع بالضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء عشاء المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز أريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما، وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بهر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهويت وعشاء سباق السيارات الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسي وأطيب أرجيلي وألزة بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03 857

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. عدراج طرابلس القديمة داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرمرمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج طرابلس التل، مقابل الابي سي درج التل 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شيء لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: نقيت غراد البحر، نقيت غراد الجبل، نقيت غراد جوزي، وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
2: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي، وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك

تكسر وتتغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر.

0: بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن براست ناتشرال اند فريش، أشهر الوجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن براست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن براست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري، هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت، جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشابة مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة عالم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلها إلا اسم واحد، عالم الدين. مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم بيجمع الأصالة والعراقة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهى المأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من الميزات والمقبلات اللبنانية. كافي الأمراء جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة. أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب الأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عاب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرة، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

0: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستدير البيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22 08.
1: شو طيب
2: تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
3: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
2: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
3: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوقة. تشيكن بريست أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79 142 36، 06 242 38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: بأحلى موقع بالضنية، مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عشاء المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز أريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما، وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوزمول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بحر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهويت وعشاء سباق السيارات الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسي وأطيب أرجيلي وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03 257

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% بالمئة على تشكيلة الصيف، والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبكو معسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الأبي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شيء لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: نقيت غراد البحر، نقيت غراد الجبل، نقيت غراد جوزي، وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
2: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالة، وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك

0: صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرة، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر الوجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضمنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36-06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: الخبرة سنين،
1: مشاوي وسناك الأمين. فرع أول طرابلس الإبي سكة الشمال، فرع تاني الإبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151 و 03-18-48-66 أو 03-76-04-70.

0: أورك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

ما فيكي على بعدي ما فيكي، ولا بقدر يا حياتي جفيكي. نزع اليوم

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة عالم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، عالم الدين.
1: مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم بيجمع الأصالة والعراءة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهل مأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من الميزات والمقبلات اللبنانية. كافي الأمراء جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة. أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب للأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام. دحني جيم، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحني جيم فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحني جيم طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء 03-71-78-83 أو 03-13-20-25.

المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70 037 22 أو 71 027

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر

0: بعد التاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستدير البيستاشيو 06-22-22-08 و81-22-22-08.
2: شو طيب
3: تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
4: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر الوجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
3: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
4: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن بريست أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: بأحلى موقع بالضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عش هالمشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز آريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بحر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي أغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي أغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد ميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03 8 5

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. عدراج طرابلس القديمة داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرمرمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج طرابلس التل، مقابل الأبي سي درج التل 03-548-48-45.

حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شيء لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك

0: وخلي السوبر ماركت بجيبتي.
1: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزي؟ وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو.
2: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. الصيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان بالألبسة بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالة وغراد شو ما بدكن، للبحر الجبل وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو إشارة عزمي مقابل

صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

0: مولداته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن براست ناتشرال اند فريش، أشهر وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن براست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن براست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: أورك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب وكريم تشققات ولوشن وغيرون كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم تدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255.

0: على هواكم.
1: سبعة وتسعين فاصل تسعة ومية واحد فاصل خمسة FM ستيريو.

صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

0: بتني
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير البيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22

0: قالوا بعد ما كنت بعد ما كنت برتبة ملازم صرت جندي تحت أمر الحبال. يا يا يا يا يا يا
1: يا يا يا
2: لطيفة يا لطيفة
1: وده

بعت لهم كسر. أسهرت طول ثلاث دور ولا لك شي آخر ولا لك شي آخر يا ليلتي ليل أسهرت طول.